بلسنك أوين حركتنا دي باسنك جان تاشي ليدك وانا وين دار طردان نرجي شاشي كانو يرجي شاشي الوين نرجي شين كاور يجرون أبدا دين الحورية لكان نسنك آن نرجي شرغ زواجي.